الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم